في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره.

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته

0: مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا

0: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظون.

0: محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع،

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من

0: أكبر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا

له ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول

0: له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

0: الصحابة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والشمس وضحاها.

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من

0: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

0: وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطي.

0: اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

0: وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه

0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى.

0: خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل.

0: هي حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين

ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.

0: تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والعاديات

0: إنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: القارعة ما القارعة وما

0: الله الرحمن الرحيم.
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون.

0: الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وسعة رزق وعافية وصحة وسلامة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة، فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت زلله وإجرامه، وأتاك

والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واقضي الكفرة والملحدين. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجوعى فأطعمهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجوعى فأطعمهم، وفقراء فأغنهم، وضعفى فقوهم. اللهم زدهم قوة إلى قوتهم، واربط على قلوبهم، وارحم موتاهم، واشف جرحاهم، وعاف مبتلاهم، واحقن دماءهم، وصن أعراضهم،

وترويق جموعهم وخالف بين كلمتهم ومزقهم كل ممزق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم. اللهم انزل معهم ملائكة من السماء مسومين ومردفين. اللهم قوي عزائمهم وسدد رصاصهم. اللهم احسن دماءهم وصن أعراضهم. اللهم وحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون بإعلاء دينك وإعلاء كلمتك وإعلاء سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل توباتنا. ربنا تقبل توباتنا ومحقق ذنوبنا وسيئاتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن

السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العزة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الجدعة إلى السلام.

واجعل آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا في

اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو نقصان أو تحريف.

كافي العظام لحما بعد الموت. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مكسورا إلا فتكته، ولا معيونا إلا شفيته، ولا ساخرا إلا قصمته. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم افرحهم في الدنيا قبل الآخرة، اللهم ألنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم أفسدوا وفرقوا، اللهم إنهم طغوا واعتدوا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم ألنا في السحرة والمشعوذين ما يرضي قلوبنا ويسر صدورنا.

علم اليقين أنك تتنزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل

هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع فاجيبه. اللهم إن منا ذا الحاجة والفاقة وذا

سلطانك ربنا ما أعز ملكك وما أتم أمرك ربنا ما أوسع رحمتك وما أعرض جنتك وما أعرض جنتك إلهنا أنت خلقتنا وفي الأرحام صورتنا.

وبأي قدم نقف بين يديك، وبأي لسان نعتذر إليك، وبأي عين ننظر إليك، وأنت قد علمت سرائر أمرنا، وختمت على ألسنتنا، وأنطقت جوارحنا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا

يا غياث المستغيثين، يا قرة عين العابدين، يا حبيب قلوب المتهجدين، يا حبيب قلوب المتهجدين. ها نحن جئنا ببابك تائبين، منكسرين خاضعين، فاقبل توبتنا واستجب دعوتنا وأقلنا عثرتنا.

ورد المتفردون في الخلوات ولعظمتك سبحت الحيتان في البحار الزاخرات أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار وكل شيء

أسودت ضاقت علينا الأرض بما رحبت وإذا ذكرنا رحمتك ارتدت إلينا أرواحنا ارتدت إلينا أرواحنا اللهم إليك قمنا إليك قمنا نبتغي ما عندك من الخيرات نبتغي ما عندك من الخيرات قمنا نتعرض لجوك قمنا نتعرض لجوك يا اللهم فكم من ذي جرم قد صفحت عن جرمه وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه وكم من ذي بر قد وكم من ذي بر قد كشفت بره فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك وقد تجرنا على معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك إلا الذي عرفتنا من جودك ومن كرمك فأنت المؤمل لكل خير وأنت المرجو

ربنا ما أحمدك وما أجودك وما أرفك وما أعدلك ربنا ما أجل عطاك وأجل ثناك إلهنا أجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم أجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان شهر الرحمة.

اللهم لا تردنا خائبين ولا من فضلك محرومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، اللهم واحسن خاتمتنا وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا قد علمنا أنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بالعتق من النار، اللهم

العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اصلح نساء المسلمين وشباب المسلمين وفتيات المسلمين. اللهم واجمعنا على الحق يا رب العالمين، واصلح ولاة أمور المسلمين.

لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اللهم يا رحمن، اللهم يا منان، اللهم لا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم وآت كل واحد منا سؤاله، وآت كل واحد منا سؤاله. اللهم حقق لكل واحد منا في هذه الليلة ما رجا، وبلغه من خير الدارين ملاه، لا من لا يرد من دعاه ولا يخير

قيامنا وقيامنا واغفر زلاتنا وآثامنا واجعلنا من المستقيمين على دينك في رمضان وفي غير رمضان يا رب الشهور والله.

أقواما عديدة وأزمنة مديدة، واجمعنا يا ربنا ونحن في عزة وتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد.

بهشتك ودنيا بوان نما عيبك وان سرد خون غما ناجون ريا وان هردما جعدا محمد مصطفى تبليغ كرن وان خاص وعام جيهاد كرن سبح ودشام عدل عبادة دابونام دعوة محمد مصطفى دعوة محمد مصطفى

الله أكبر يا وطن، ما نبخل عليك بالدم. وعد وعد أخدناه وقطعناه علينا، نرد أرض أجدادنا وأهالينا. قالها أحمد ياسين الشاب، نوينا وتوكلنا عليك يا رب. ومثلك يا شيخ أحمد ياسين، هالوطن والله ما أنجب.

قائد الكتائب صلاح إشحادة، والقائد جمال سليم، والقائد جمال منصور، يجودون بدماء.

0: كيف يبقى هذا الكيان وأبناء قيادات حماس
1: من الذين يجودون بدمائهم؟
0: ابن القائد
1: عبد الفتاح دخان
0: مؤسس حركة حماس،
1: طارق
0: ابن القائد،
1: حماد الحسنات،
0: ياسر الحسنات
1: ابن القائد،
0: أبو أحمد جد الله،
1: خالد
0: وصلاح
1: ابن القائد،
0: أبو ماهر تمراز،
1: صهيب
0: وابن القائد،
1: نزار ريان،
0: إبراهيم
1: وابن القائد،
0: أحمد نمر،
1: حسام.
0: ها هم قيادات حماس
1: وها هم أبناء القادة
0: يكونون في المقدمة.
1: نحن دائما
0: هكذا،
1: قيادات في المقدمة
0: وأبناء القيادات في المقدمة،
1: هي حماس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Amin.